For today's inspirational quote, we use the verse of Quran from Surah Zumar, verse 53, which tells us, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, O my dearly beloved servants, who would have transgressed themselves as عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ Do not ever become despondent of the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا For verily Allah subhanahu wa ta'ala, He forgives all sins. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us close to Him. Ameen.